شوف اللي دي ما تسد السوق، شوف داك السمح المجتمع ديال كندا ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد